عنك صبري بان أعطني الأمان من ضبى الأجفان لحظك المرهف للفؤاد أتلف إنني مدنف